عنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى فمن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا أطيعوا رحمكم الله فلنصت

لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على المعاندين. يا رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك

وبارككم في ولد القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيك الآية وذكر الحكيم وتقبلوا منكم ومنكم ولا وتروا إنه هو الغفور الرحيم مقدر الخير وارحم أنت خير الراحمين.

الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وله. اما بعد، فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون، واعلموا ان الله امره بامر بنفسه وسنى بملائكه قدسه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على ملائكتك المقربين وانبيائك والمرسلين وعلى طاعتك اجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.